0: لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية عملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية وما تنسوا ما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.
1: نوتة عربية بتحكي لأختك وين ما كنت.

0: Merci. Chocolat, merci. Merci. Merci.
1: لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا، إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، اعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

0: نوت عربية، نوت عربية، ولا تبقى معكم وين ما كنتوا. هلا نوت عربية أبليكيشن على الاي او اس، ايفون، ايباد وايبود، وعلى الاندرويد. داونلود نوت عربية أبليكيشن وما تنسوا تخلوا البوش نوتيفيكيشن اون وترقبوا أخبارنا.
1: نوت عربية من فانكوفر إلى كل العالم.

باله بعد الهجران وبي امي كيف حاله كيف الجيران دخلك جايين بباله بعد الهجران خبرني يا طيب.

0: نوطة عربية.
1: نوطة عربية مبروك الإذاعة ربيع جمال.
2: نوطة عربية .com تستحق السمع. نجمة جديدة. نجمة جديدة ولدت لتتمايل مع النغم وترضي ذوق الجالية العربية. نوتة عربية من فانكوفر إلى كل العالم. نوتة عربية .com تستحق السمع.

0: Nota Arabia, Nota Arabia, Nota Arabia.
1: جاءت معذبتي في غيهب الغسق كأنها الكوكب الدري في الأفق. فقلت نورتني يا خير زائرة، أما خشيت من الحراس في الطرق؟ فجاوبتني وجمع العين يسبقها، من يركب البحر لا يخشى من الغرق.

فانكوفر لكل أنحاء العالم. نوتة أريبيا بتحكي لغتك وين ما كنت.

نجمة جديدة، نجمة جديدة ولدت لتتمايل مع النغم وترضي ذوق الجالية العربية. نوتة عربية من فانكوفر إلى كل العالم. notaarabia.com تستحق السماع.

0: السادسة صباحا في باريس. نشرة إخبارية جديدة أعدتها وتقدمها رولا بحيدر،
1: ونستهلها بالعناوين. إسرائيل ولبنان يمددان الهدنة 45 يوما مع اختتام محادثات واشنطن، والغارات الإسرائيلية متواصلة. مقتل 7 في غزة، وإسرائيل تعلن استهداف قائد الجناح العسكري لحماس. الإمارات ترفض مزاعم إيران بالضلوع في الحرب الأمريكية الإسرائيلية. ترامب يحذر تايوان من أي إعلان للاستقلال. ونتوقف في نهاية النشرة مع مفادتنا إلى مهرجان كان السينمائي.
2: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
1: في التفاصيل، ورغم الغارات المتواصلة اتفقت إسرائيل ولبنان على تمديد 45 يوما لوقف إطلاق النار، وقد اختتمت محادثات استمرت يومين برعاية واشنطن بالاتفاق على عقد اجتماعات أخرى في الأسابيع المقبلة. الوفد اللبناني المفاوض اعتبر أن تمديد وقف إطلاق النار مع إسرائيل وإطلاق مسار أمني برعاية وتسهيل من الولايات المتحدة يمهدان الطريق نحو استقرار دائم. من واشنطن، هشام ملحم.
3: انتهت الجلسة الثالثة من المفاوضات بين لبنان وإسرائيل التي انعقدت على مستوى السفراء في واشنطن بالاتفاق على تمديد فترة وقف إطلاق النار واستئناف المفاوضات خلال أسابيع. وعلى
4: مناطق
3: الأمريكية سوف يتم تمديد وقف الاشتباكات لفترة 45 يوما للسماح بحدوث تقدم أكثر. وصف الناطق مفاوضات الجلسة الثالثة بأنها كانت بناءة للغاية. وأضاف الناطق أن الخارجية الأمريكية سوف ترعى جلسة رابعة في 2 و3 من يونيو المقبل، وأن وزارة الدفاع سوف تدعو ممثلين عسكريين من البلدين لزيارة واشنطن في نهاية الشهر الجاري. وأعلن الوفد اللبناني في بيان له أن تمديد وقف أطلاق النار وبدء المفاوضات العسكرية سوف يسمح للبنانيين بأن يحققوا أملهم في الاستقرار الدائم. هشام ملحم، واشنطن، مونتي كارلو الدولية.
1: رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام دعا إلى دعم عربي ودولي للمحادثات المباشرة التي تخوضها بلاده مع إسرائيل، منتقدا حزب الله لزجه لبنان في حرب عبثية كما قال. في الأثناء يتواصل التصعيد على جبهة لبنان الجنوبية، وتوسع إسرائيل استهدافاتها لتصل إلى شمال نهر الليطاني، حيث صيدام مع توجيه إنذارات جديدة للسكان بالإخلاء. حزب الله يقابل الخروقات بخروقات جديدة تستهدف القوات الإسرائيلية في بلدات الخط الأصفر. وفجر اليوم ذكرت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية أن 6 أشخاص على الأقل، بينهم 3 مسعفين، لقوا حتفهم، وأصيب 22 آخرون في غارة إسرائيلية استهدفت مركزا للدفاع المدني في جنوب لبنان. ومن هناك تحدثنا مراسلتنا فالنتينا سمحان.
5: تستمر الغارات الإسرائيلية على الجنوب وتتركز في بلدات سور، صيدا والنبطية، وذلك بعد توجيه إنذارات لسكان 10 بلدات في هذه الأقضية. أبرز الغارات كانت على مبنى النجدة الشعبية بالقرب من مستشفى حيرام في سور، أوقعت 9 جرحى بينهم ممرضان، كما استهدفت غارة سيارة في النبطية فأوقعت قتيلين وجريح، وأخرى استهدفت دراجة نارية في المجادل، كما جرح شخص في غارة على كفر رمان. إلى ذلك طال قصف المدفعي بلدات عدة في بنت جبيل، سور والنبطية، بينما نفذ الجيش الإسرائيلي تفجيرا في الخيام وأطلق رشاشاته الثقيلة باتجاه وادي الحجير، فرون والغندورية. حزب الله كان واضحا بأنه لن يعود إلى ما قبل 2 آذار، لذلك فهو يرد على هذه الخروقات مستهدفا تحركات القوات الإسرائيلية وتقدمها في بلدات المنطقة العازلة بالمحلقات الانقضاضية، القذائف المدفعية وتفجير العبوات الناسفة. فالنتينا سمعان، جنوب لبنان، مونتي كارلو الدولية.
1: وحزب الله أعلن أنه أطلق مسيرات على ثكنة عسكرية إسرائيلية قرب مدينة نهرية الساحلية في شمال إسرائيل. من جهته أعلن الجيش الإسرائيلي أن قواته قتلت أكثر من 220 مسلحا من حزب الله في جنوب لبنان خلال الأسبوع الماضي. وفي غزة قال مسعفون إن إسرائيل قتلت 7 فلسطينيين على الأقل، بينهم طفل في غارات جوية بالأمس، فيما قالت تل أبيب إنها استهدفت قائد الجناح العسكري لحركة حماس عز الدين الحداد، لكن لم تعلن إسرائيل أو حماس ما إذا كان قد قتل أو أصيب. وسام أبو زيد مراسل مونتي كارلو الدولية في قطاع غزة.
4: بعد موجة هجمات جوية نفذتها مقاتلات إسرائيلية استهدفت بناية سكنية وسيارة مدنية في مدينة غزة، قتل لا يقل عن 7 فلسطينيين وأصيب عدد آخر بجروح خطيرة. وفقا للدفاع المدني الفلسطيني، فإن الغارات أدت إلى إحداث دمار واسع في عدة طوابق من البناية، فيما أصيب أحد أفراد الدفاع المدني خلال محاولته إخماد النيران. وتقول التقارير الإسرائيلية إن العملية العسكرية استهدفت القيادي البارز في كتائب القسام، الجناح المسلح لحركة حماس عز الدين الحداد. في المقابل لم تعقب حركة حماس على العملية. وقد زاد هذا التوتر العسكري من مخاوف الفلسطينيين من تصاعد العمليات العسكرية الإسرائيلية والعودة إلى المواجهات القتالية، في ظل استمرار سقوط الضحايا وتعثر المفاوضات للانتقال إلى المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار الذي أبرم بين حركة حماس وإسرائيل مطلع أكتوبر الماضي. وسام أبو زيد، غزة، مونتي كارلو الدولية.
1: قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن قواته تسيطر على 60% من غزة، فيما يظهر أنها وسعت من نطاق سيطرتها داخل القطاع إلى أبعد مما نص عليه اتفاق وقف إطلاق النار المبرم في 20 أكتوبر. وفي رام الله أعاد المؤتمر الثامن لحركة فتح انتخاب الرئيس الفلسطيني محمود عباس كرئيس للحركة، وقد تعهد عباس بمواصلة الإصلاحات التي يطالب بها المجتمع الدولي داخل السلطة الفلسطينية وبإجراء انتخابات تشريعية ورئاسية. شروق أسعد من رام الله.
6: اسمحوا لي باسم اللجنة المركزية لحركة فتح أن نرشح لكم ونجدد الثقة لأخي القائد أبو مازن
7: محمود عباس مجددا رئيسا لحركة فتح كما الحال منذ أكثر من 20 عاما. هذه المرة تمت المصادقة على منصبه من قبل أعضاء مؤتمر فتح الثامن خلافا لما يقضي به النظام في فتح، وهو أن تقوم اللجنة المركزية المنتخبة من قبل المؤتمر بعملية الانتخاب. محمود عباس هو أيضا رئيس منظمة التحرير والسلطة الفلسطينية منذ وفاة الرئيس عرفات عام 2004، وانتهت ولايته الدستورية كرئيس في 9 يناير 2009. ووسط الحديث عمن سيخلف محمود عباس في فتح والسلطة الفلسطينية يبرز حضور ياسر عباس نجل الرئيس الفلسطيني المرشح للجنة المركزية، وهي أعلى هيئة قيادية وتنفيذية في فتح وتضم 18 عضوا، خطوة برأي كثيرين بمثابة توريث في وقت الرجل يعمل في الاستثمارات منذ سنوات ولم يتدرج في الأطر التنظيمية لفتح. شروق أسعد، رام الله، مونتي كارلو الدولية.
1: ومن مونتي كارلو الدولية تواصلون الاستماع إلى نشرة السادسة صباحا. رفضت أبوظبي مزاعم طهران بشأن ضلوعها في الحرب الأمريكية الإسرائيلية عليها، بعدما اتهمها وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي خلال اجتماع لدول مجموعة بريكس بأنها شريك فاعل في هذا النزاع. من جهته دعا رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي إلى الحفاظ على مضيق هرمز حرا ومفتوحا وآمنا خلال زيارة قصيرة إلى الإمارات في مستهل جولة تشمل 5 دول وسط مخاوف بشأن الطاقة وسلاسل التوريد ناجمة عن الحرب. وهبة خدش.
8: زيارة رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي إلى الإمارات محطة من جولة تقوده إلى عدة دول أوروبية استهلت باتفاقيات بين نيودلهي وأبوظبي وفي مجالات عدة. الجانبان اتفقا على تعميق التعاون في الصناعات الدفاعية ومجالات الابتكار والتكنولوجيا والتدريب إلى جانب المناورات والأمن البحري والدفاع السبراني. أما على صعيد الاقتصاد فقد وصفت الخارجية الهندية الزيارة بالدفعة القوية لأمن طاقة البلاد من خلال صفقات في قطاعي النفط والغاز، حيث تعهدت الإمارات باستثمار 5 مليارات دولار في الهند. وأعلنت شركة أدنوك الإماراتية للنفط عن اتفاقية مع شركة الاحتياطات البترولية الاستراتيجية الهندية للتعاون في مجالات لتخزين النفط الخام والغاز الطبيعي وغاز البترول المسال. ويشمل الاتفاق دراسة إمكانية زيادة سعة تخزين أدنوك للنفط الخام في الهند لتصل إلى الفجيرة ضمن الاحتياطية البترولية الاستراتيجي للهند. وتمت هذه الاتفاقيات على أرضية توافق سياسي في المسائل الإقليمية والدولية، ترجمها ناريندرا مودي في تصريحات تتماشى مع التوجه الإماراتي بشأن مضيق هرمز.
1: أعلنت الصين أنها اتفقت مع الولايات المتحدة على تنفيذ جميع الاتفاقات التجارية القائمة. كذلك قالت بكين إنها وافقت على إنشاء مجالس للتجارة والاستثمار مع الولايات المتحدة. من جهته حذر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تايوان من أي خطوة باتجاه إعلان الاستقلال بعد لقائه الرئيس الصيني شي جين بينغ خلال زيارة لبكين. نجوى بن مبارك.
9: طغى ملف تايوان على جانب مهم من زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى الصين بعدما تبادل ترامب ونظيره الصيني شي جين بينغ التحذيرات بشأن القضية التي تعد من أكثر الملفات حساسية بين البلدين. ترامب أكد رفضه لأي خطوة من جانب تايوان لإعلان الاستقلال، مشددا على أن واشنطن لا تريد أن تعتقد الجزيرة أنها تحظى بدعم أمريكي في هذا الاتجاه. كما دعا الصين وتايوان إلى خفض التوتر، مشيرا إلى أنه لم يحسم بعد القرار بشأن بيع أسلحة للجزيرة. في المقابل حذر الرئيس الصيني شي جين بينغ من أن سوء التعامل مع ملف تايوان قد يقود البلدين إلى صراع، معتبرا أن القضية تمثل جوهر العلاقات الصينية الأمريكية، وأضاف أن الإدارة الصحيحة لهذا الملف كفيلة بالحفاظ على استقرار العلاقات، بينما قد يؤدي التعامل الخاطئ إلى مواجهة مباشرة. وتعتبر الصين تايوان جزءا من أراضيها منذ عام 1949، بينما تواصل الولايات المتحدة دعم الجزيرة سياسيا وعسكريا ضمن توازن دقيق مع بكين.
1: والآن إلى مهرجان كان.
2: مهرجان كان السينمائي الدولي مع ميشا خليل من مدينة كان.
1: حصل نجم هوليوود جون ترافولتا على جائزة السعفة الذهبية الفخرية في المهرجان تقديرا لمسيرته الفنية، وذلك خلال عرض أول فيلم من إخراجه. ميشا خليل.
10: مفاجأة كبيرة كانت السعفة الذهبية التكريمية التي قدمها مهرجان كان السينمائي للممثل الأمريكي جون ترافولتا تقديراً لمسيرته الفنية. مفاجأة أثرت به كثيراً وأدمعت عينيه، مؤكداً أنها تعني له أكثر من الأوسكار. وجاء التكريم قبل عرض فيلمه الأول كمخرج خارج المسابقة الرسمية بعنوان رحلة ليلية باتجاه واحد، وهو عمل مقتبس عن كتاب للأطفال أصدره ترافولتا في عام 1997، يستعيد فيه جانبا من طفولته من خلال قصة طفل شغوف بالطائرات يسافر مع والدته في رحلة ليلية إلى لوس أنجلوس. وكان ترافولتا قد أتى إلى مهرجان كان عدة مرات مرافقا لأفلام عديدة، كان أبرزها فيلم بول فيكشن للمخرج الأمريكي كوانتين تارانتينو الفائز بالسعفة الذهبية في عام 1994. ميشا خليل من مهرجان كان السينمائي مونتي كارلو الدولية.
1: وفي مرسيليا انطلقت رسميا فعاليات موسم المتوسط 2026، المشروع الثقافي الفرنسي الذي يجمع فنانين ومبدعين من ضفتي البحر المتوسط. باسم سلوم موفد مونتي كارلو الدولية إلى مرسيليا.
11: لا يمكن تصور المتوسط من دون اللغة العربية، عبارة قالها وزير الخارجية الفرنسي جون نويل بارو خلال افتتاح موسم المتوسط 2026 في مرسيليا بحضور وزيرة الثقافة ورئيس بلدية المدينة. المبادرة الثقافية التي أعلنها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عام 2023 تمتد حتى نهاية تشرين الأول أكتوبر، وتضم أكثر من 200 فعالية في فرنسا وعلى امتداد الفضاء المتوسطي، مع تركيز على الشباب والمجتمعات المدنية والتعاون الثقافي. وتتواصل فعاليات الافتتاح في مرسيليا على مدى 10 أيام عبر برنامج يضم معارض وعروضا ومشاريع فنية موزعة في أنحاء المدينة. باسم سلوم، مرسيليا، مونتي كارلو الدولية.
1: وبهذا التقرير نصل إلى ختام النشرة، عودة للتذكير بأبرز ما جاء فيها من عناوين. إسرائيل ولبنان يمددان الهدنة 45 يوما مع اختتام محادثات واشنطن، والغارات الإسرائيلية متواصلة. مقتل 7 في غزة، وإسرائيل تعلن استهداف قائد الجناح العسكري لحماس. ترامب يحذر تايوان من أي إعلان للاستقلال.
0: شكرا لك يا رولا. كانت هذه النشرة الإخبارية الثالثة، فقرات صباح مونتي كارلو الدولية مستمرة معكم.
2: للاستماع إلى آخر نشراتنا mc-dualia.com سؤال الطقس.
1: والبداية من هنا من باريس يا رضا.
0: نعم رولا، أجواء غائمة جزئيا نهار اليوم، درجة الحرارة تصل إلى 16 درجة مئوية. في لندن أيضا الأجواء غائمة جزئيا مع 14 درجة مئوية، 14 درجة مئوية أيضا في برلين مع غيوم متفرقة. في روما رياح قوية تصل سرعتها إلى 50 كيلومتر في الساعة، أجواء غائمة جزئيا، درجة الحرارة تصل 20 درجة مئوية. وفي مدريد السماء صافية تماما، درجة الحرارة تصل إلى 20 درجة مئوية.
1: القمة الصينية الأمريكية، تنظيم التنافس وتجنب الصدام المباشر.
0: خبر وتحليل بقلم وصوت خطار أبو دياب.
12: يرتبط النسر الأمريكي والتنين الصيني بعلاقات متعددة الأوجه وبمنافسة منضبطة حسب توصيف الرئيس الصيني شي جين بينغ عند استقبال نظيره الأمريكي دونالد ترامب، على عكس الولاية الأولى التي كان فيها ترامب محاطا بصقور يرفضون أي انفتاح على الصين ويركزون على مقارعتها. أقر سيد البيت الأبيض بعد اختبار رفع الرسوم الجمركية بأهمية بناء علاقة احترام واعتراف متبادل مع الزعيم الصيني. يتضح للطرفين أهمية تبادل المصالح، إذ يطمح الجانب الأمريكي لتخفيف العجز التجاري بينهما. في سباق الهيمنة العالمية يدرك كلا البلدين ما يفصل بينهما الحوسبة الكمومية والذكاء الاصطناعي في هذين المجالين. سيتعين على القوتين العظيمتين التوفيق بين واقع اعتمادهما المتبادل وطموحاتهما المستقلة. فالأمريكيون يمتلكون أكثر الرقائق الإلكترونية تطورا، والصينيون يمتلكون المعادن الأرضية النادرة. وفيما يتعلق بالهيمنة التكنولوجية فأن المنافسة بينهما ما لم تنتهي بعد. في حال تنظيم التنافس وتفادي الاشتباك المباشر، ربما يستفيد العالم من الاستقرار الاستراتيجي البناء بين العملاقين، بديلا عن الفوضى الاستراتيجية خلال هذه المرحلة الانتقالية نحو النظام العالمي الجديد. هذا لا يعني أن الشي الصيني تخلى عن الرهان مع صديقه فلاديمير بوتين على إنهاء السيطرة الغربية على النظام العالمي، وهذا لا يعني تخلي دونالد الأمريكي عن حلمه بأمريكا العظمى أولا والحفاظ على هيمنتها. باغتت واشنطن الجميع بداية هذا العام في عملية كاراكاس التي حرمت الصين من نفط فنزويلا الرخيص ومن حليف موجود في حديقة الولايات المتحدة الخلفية، لكن لم يتكرر الأمر في طهران. وإذ بالرئيس الأمريكي يأتي إلى الصين بعد تأجيل موعد زيارته نتيجة الحرب، وهو يواجه مأزق الخروج منها وكأنه يطلب مساعدة نظيره الصيني. لكن بما أن القمة تجمع أكبر اقتصادين في العالم، استرعى مضيق هرمز الاهتمام، حيث أن 40% من نفط الصين المستورد يمر من خلاله، وبناء عليه يمكن للصين أن تلعب دورا وسطيا مؤثرا في الحرب الأمريكية وحل العقدة النووية الإيرانية وتقديم نفسها للعالم كشريك موثوق. لسنا أمام مقايضة مباشرة وتعهدات متبادلة، لكن إذا كان صحيحا أن الصين أعلنت عدم نيتها تزويد إيران بالمزيد من السلاح، فإن الولايات المتحدة لن تنفذ على الأرجح صفقة أسلحة مع تايوان بقيمة 14 مليار دولار. أما بالنسبة لمستقبل جزيرة تايوان، إحدى أبرز النقاط الخلافية، فالواضح أن الجانب الصيني اعتبر أي إعلان لاستقلال تايوان خطا أحمر لا يمكن التسامح معه. قبل الوصول إلى يلطة عالمية جديدة تتحول الطاقة والرقائق الإلكترونية والمعادن النادرة إلى أسلحة جيوسياسية في معركة إعادة رسم موازين القوى في العالم.
1: قراءة في المواقع والصحف العربية الصادرة اليوم معك محمد بوشيبة. صحيفة القدس العربي تتساءل، القمة الأمريكية الصينية، ما هو محلنا في الإعراب؟
13: نعم رولا، تقول افتتاحية القدس العربي إن قمة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الصيني شي جين بينغ قد اختتمت، والتقارير الغربية الواردة عن القمة تشير إلى أن واشنطن وبكين وجدتا أرضية مشتركة حول ضرورة بقاء المضيق هرمز مفتوحا، وأن الصين قلقة من تداعيات إغلاقه على التجارة والطاقة وتداعيات ذلك على القطاعات الاقتصاد الأخرى. أما بالنسبة للعالم العربي، تضيف افتتاحية القدس العربي، فتمثل القمة فرصة وخطر في الوقت نفسه، وتتمثل الفرصة في وجود تفاهم أمريكي صيني على استقرار الطاقة، مما يقلل احتمال حرب إقليمية شاملة، وهو أمر مطمئن للدول العربية واقتصاداتها، وخصوصا دول الخليج ومصر والأردن ولبنان والعراق. أما المخاطرة فسببها تجاهل الخطر الإسرائيلي الذي يسعى لإعادة تشكيل النظام الإقليمي العربي، وفيما تقوم واشنطن وبكين بالتفاهم على الخطوط العريضة، تكون الدول العربية ملزمة بالتعامل مع النتائج الوخيمة للحرب، وهي لا تبدو لصالح العرب.
1: نقرأ في موقع إندبندنت عربية: الوجه الآخر للحرب بين أمريكا وإيران.
13: يرى رفيق خوري في موقع إندبندنت عربية أن كل طرف يتصور أن الوقت يعمل لصالحه، فترامب يراهن على تتويج ما يسميه انتصاره العسكري بوثيقة استسلام إيرانية وتحقيق شروطه في الصفقة، والحرس الثوري الإيراني الماسك باللعبة في إيران ومضيق هرمز من خلال الجنرالين أحمد وحيدي وأصفر أحمديان، الذي يتحدث عن نصر كبير على الشيطانين الأكبر والأصغر. وتابع الكاتب أن رئيس مجلس الشورى الإيراني محمد باقر قاليباف يرى أنه لا بديل من القبول بالمقترح المكون من 14 نقطة الذي قدمته إيران، وليس أكبر من رهانات الطرفين سوى الضغوط الداخلية والخارجية عليهما. وإذا كانت حسابات ترامب وأجندته الداخلية وهي الضاغط الأكبر وسط استهتاره بالضغوط الخارجية، فإن الهرب في إيران من الضغوط الخارجية ليس أقل صعوبة من تجاهل الضغوط الداخلية. فالمسؤول الوحيد الذي أعلن بصراحة أن هناك خلافات في السلطة وانتقادات من الجمهور هو رئيس الجمهورية الإيرانية مسعود بشكيان، الذي قابل المرشد مجتبى خمينئي لساعتين ونصف ساعة وقال في اللقاء كلاما كثيرا.
1: في موقع أساس ميديا: إسرائيل، أزمة التجنيد تهدد الجيش والائتلاف الحاكم.
13: أفاد أحمد الصادق في موقع أساس ميديا أن إسرائيل تواجه واحدة من أعقد أزماتها الداخلية منذ بدء الحرب في 7 من أكتوبر تشرين الأول 2023، مع تحول أزمة تجنيد الحريديم في الجيش الإسرائيلي إلى نقطة انفجار تهدد بتفكك الائتلاف الحاكم، بالتوازي مع تحذيرات غير مسبوقة من كبار الضباط والقادة من مغبة انهيار منظومة الجيش الإسرائيلي واستنزاف قوات الاحتياط في ظل تعدد جبهات القتال واستمرار الحرب من دون حسم واضح. وأضاف الكاتب أن في موازاة الأزمة السياسية تتكشف أزمة بنيوية داخل الجيش الإسرائيلي، بعدما حذر ضباط وقادة عسكريون من عجز المؤسسة العسكرية عن استيعاب وتجهيز آلاف الجنود الجدد بسبب نقص البنية التحتية وميادين التدريب والمعدات العسكرية، حيث أكد رئيس أركان الجيش الإسرائيلي أن الجيش بحاجة فورية لمزيد من الجنود لمواصلة القتال على جبهات متعددة، محذرا من انهيار منظومة الاحتياط في حال استمرار الوضع الحالي.
1: مكروم والشراكة الأفريقية الجديدة، عنوان في صحيفة الشرق الأوسط.
13: يقول عبد الحق عزوزي أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قام قبل عام من نهاية ولايته الثانية والأخيرة في قصر الإليزي بجولة إفريقية قادته من الإسكندرية في مصر إلى أديس أبابا الإثيوبية، مرورا بنيروبي حيث التأمت قمة إفريقيا إلى الأمام، ولكن هذه المرة في حلة جديدة وبنظرات استراتيجية مختلفة عما عهدته القمم والعلاقات الفرنسية الإفريقية، والتي كانت في السابق محط انتقادات من النخب المدنية والعسكرية الإفريقية، وجعلت العديد منها تقطع الخيط الرابط بينها وبين فرنسا عسكريا واقتصاديا بل وحتى لغويا. وأضاف الكاتب أن مخرجات القمة الإفريقية الفرنسية بدأت تستنسخ خطى الصين وأمريكا ترامب في العلاقات المتعددة الأطراف، فليست هناك إشارات لمسألة القيم ولا حقوق الإنسان ولا الديمقراطية، فتغيرت فرنسا مرغمة من دولة ذات طابع دعوي تسعى إلى تصدير نموذجها التاريخي إلى دولة تبحث عن الندية في كل شيء.
1: شكرا لك محمد أبو شيبة. والآن قراءة في الصحافة الإسرائيلية مع مراسلنا في القدس زياد حلبي.
14: انتظار قرار الرئيس الأمريكي حول إيران والاشتباك التفاوضي والميداني على جبهة لبنان وتبكير موعد الانتخابات كانت من أبرز ملفات الاهتمام في الصحافة الإسرائيلية والمواقع الإخبارية. نبدأ من يدعو تحرنوت عبر موقعها الإلكتروني واينت، التي تحدثت عن الاستعدادات في إسرائيل لاستئناف القتال وبنك الأهداف مع الولايات المتحدة. وبحسب الصحيفة فإن الرئيس الأمريكي سيعقد سلسلة اجتماعات بشأن إيران، فيما تشمل الخيارات المطروحة مواصلة المفاوضات استئناف مشروع الحرية في ماضي قرمز أو العودة إلى القتال. وفي إسرائيل لا يعرفون ما الذي سيقرره ترامب، لكن المستوى السياسي وجه الجيش للاستعداد لاحتمال أن تستأنف الولايات المتحدة القتال ابتداء من نهاية الأسبوع القريب. وكشفت الصحيفة أن شعبة الاستخبارات وسلاح الجو يعملان منذ وقف إطلاق النار على تجديد بنك الأهداف وتحديث القدرات، فيما قال مصدر أمني العدو يتعلم أيضا. وأضافت الصحيفة أن إسرائيل كانت تود رؤية استئناف القتال مع التركيز على أهداف البنية التحتية والطاقة، لكنها أشارت أن الأمريكيين يترددون خشية أن تضرب إيران منشآت الطاقة في الخليج. وفي صحيفة معريف عنوان لافت: ما يشبه زلزال، حسب الخطة الدمار في لبنان يقضي على نوتة عربية. الصحيفة قالت إن حجم الدمار في القرى الشيعية هائل، ونقلت عن مسؤول إسرائيلي قوله: هناك مناطق كاملة في الجنوب تبدو وكأنها بعد زلزال. وبالتوازي مع الجولة الثالثة من المحادثات بين إسرائيل ولبنان في واشنطن، قالت الصحيفة إن إسرائيل ترفض العودة إلى واقع ما قبل الحرب، وتطالب بتغيير عميق في منطقة الحدود وبإلحاق ضرر حقيقي بقدرات حزب الله. وبحسب التقديرات الإسرائيلية فإن الدمار بدأ يخلق مسارا خطيرا بالنسبة لحزب الله داخل الشارع الشيعي نفسه. وفي موقع القناة 12 كتب رئيس الموساد السابق تامير باردو مقالا بعنوان: أمن الدولة أوكل إلى أيد أجنبية، وقال إن حكومة إسرائيل تخلت عن استقلاليتها بشكل كامل، وأن الولايات المتحدة تحدد بصورة مطلقة حرية عمل الجيش الإسرائيلي، والبيت الأبيض يحدد المعايير الأمنية لسكان الشمال. وأضاف باردو أن القضية الإيرانية انتزعت منا بالفعل، مهاجما أداء حكومة نتنياهو، معتبرا أن قيادة تتكون بمعظمها من سياسيين لا هدف لهم سوى خدمة أنفسهم أوصلت إسرائيل إلى حضيض غير مسبوق. وفي ملحق دي ماركر الملحق الاقتصادي لصحيفة هآرتس حديث في ظل الأزمة مع حزب الحريديم عن خطة حكومية لضخ مليارات الشواكل للمجتمع الحريدي. في ظل أزمة قانون الإعفاء من التجنيد وتبكير الانتخابات بقرار من الائتلاف الحكومي، الصحيفة قالت إن نتنياهو يسعى إلى تعويض الحريديم عبر خطة خماسية تشمل ميزانيات للإسكان والتعليم والتشغيل، بعدما فشل في تمرير قانون الإعفاء بسبب معارضة داخل جمهور اليمين والليكود نفسه. زياد حلبي، القدس، مونتي كارلو، الدولية.

0: صباح مونتي كارلو الدولية متواصل بفقراته الصباحية المتنوعة. نرحب بكل من انضم الآن إلينا.
1: لحظات ونكون مع موجز الأهم وآخر الأخبار، بعد ذلك النشرة الاقتصادية وهي مع المستشار الاقتصادي لمونتي كارلو الدولية في منطقة الخليج زياد الطحش،
0: وبعد ذلك مباشرة أخبار الاستهلاك والتسوق مع كرضا. ماذا اخترت لنا من مواضيع اليوم؟
1: التضخم في الأردن يرتفع والأمتعة والزيوت في صدارة الارتفاعات، وتركيا ترفع سقف توقعات التضخم إلى 24% والمواطن يدفع الفاتورة.
0: في هذه الساعة لنا موعد مع نشرة رياضية يحدثنا فيها وديع في عني عن أزمات ريال مدريد، وأيضا نهائي كأس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، قبل أن نتوقف مع غادة عبد العال في مدونة اليوم والعنوان القاتل البطل.
1: بعد ذلك نختم هذه الساعة كما كل يوم مع عرب الحظوظ إبراهيم حزبون.
0: ولمن فاته الاستماع إلى نشراتنا وفقراتنا الصباحية بإمكانه زيارة موقعنا الإلكتروني amsi-dawaliya.com.

0: قصص على الهواء، مسابقة أدبية بالاشتراك مع مجلة العربي الكويتية. نصوص لمواهب أدبية شابة يختارها شهرياً أحد أبرز النقاد والكتاب، يعلق عليها مباشرة وتقدم قراءتها غادة الخليل. قصص على الهواء صباح كل سبت في برنامج كافي شو في 10:10 بتوقيت باريس على مونتي كارلو الدولية.
1: السادسة والنصف صباحا في باريس.
2: نجوى بن مبارك وموجز إخباري جديد، تفضلي.
3: شكرا رولا، أهلا بكم مستمعينا. توصل لبنان وإسرائيل إلى اتفاق لتمديد الهدنة السارية في الحرب الدائرة بين حزب الله وإسرائيل لمدة 45 يوما عقب انتهاء جولة جديدة من المحادثات المباشرة بين الجانبين في واشنطن. وأكدت الولايات المتحدة أن المحادثات المقبلة ستستمر الشهر المقبل، تسبقها اجتماعات عسكرية في الشهر الحالي بهدف إرساء سلام دائم وضمان أمن الحدود بين الطرفين. هذا ودعا رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام إلى دعم عربي ودولي للمفاوضات، منتقدا انخراط حزب الله في الحرب ومؤكدا ضرورة حصر السلاح بيد الدولة. ميدانيا ورغم الهدنة، تتواصل الغارات الإسرائيلية على لبنان ما أدى إلى سقوط قتلى بينهم مسعفون وسط استمرار تبادل الاتهامات والتصعيد بين الجانبين. في الملف الإيراني، رفضت أبو ظبي ما اعتبرتها مزاعم طهران بشأن دلوعها في الحرب الأمريكية الإسرائيلية عليها، بعدما اتهمها وزير الخارجية الإيراني عباس عرقشي خلال اجتماع لدول مجموعة بريكس بأنها شريك فاعل في هذا النزاع. من جهتها، أعلنت وزيرة الجيوش الفرنسية وصول حاملة الطائرات شارل دوغول والسفن المواكبة لها إلى المنطقة قبالة سواحل شبه الجزيرة العربية، حيث تتمركز استعدادا لإمكانية إطلاق مهمة محايدة تهدف لإعادة حركة الملاحة في مضيق هرمز. إلى قطاع غزة، حيث قال مسعفون إن إسرائيل قتلت 7 فلسطينيين على الأقل، بينهم طفل، في غارات جوية. كما أعلنت أنها استهدفت قائد الجناح العسكري لحركة حماس عز الدين الحداد دون الإعلان عن قتله أو إصابته. ترشح ياسر عباس نجل الرئيس الفلسطيني الأكبر محمود عباس لعضوية اللجنة المركزية على هيئة قيادية في حركة فتح غدا إعادة انتخاب والده رئيسا للحركة خلال مؤتمرها العام من المنعقد في رام الله. توعد الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي بشن ضربات على مواقع نفطية وعسكرية في روسيا ردا على هجوم دام أصفر عن مقتل العشرات في كييف. هذا وحذرت منظمة الصحة العالمية من أن أزمة الصحة النفسية في أوكرانيا تتفاقم بشكل واضح بعد أكثر من 4 سنوات على الغزو الروسي. أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب القضاء على أبو بلال، الرجل الثاني في القيادة العالمية لتنظيم الدولة الإسلامية، في عملية نفذتها قوات أمريكية ونيجيرية. نهاية هذا الموجز الإخباري.
0: مونتي كارلو الدولية معكم أينما كنتم.
4: الإمارات تعزز صادراتها النفطية خارج مضيق هرمز عبر خط أنابيب جديد. للمزيد عن هذا الموضوع ينضم إلينا مستشار مونتي كارلو الدولية للشؤون الاقتصادية الخليجية زياد الطحش. ما أهمية المشروع الجديد في تعزيز صادرات الإمارات النفطية زياد؟
5: المشروع الجديد يمثل خطوة استراتيجية لتعزيز صادرات الإمارات النفطية من خلال مضاعفة طاقة نقل النفط الخام إلى ميناء الفجيرة الواقع على ساحل خليج عمان بحلول عام 2027، وذلك عبر خط الأنابيب الجديد غرب شرق واحد الذي تنفذه شركة بترول أبوظبي الوطنية
4: نوتا عربية.
5: أهمية هذا المشروع في تعزيز مرونة الإمدادات النفطية لدولة الإمارات وتقليل الاعتماد على مضيق هرمز، حيث يسهم في رفع كفاءة البنية التحتية لقطاع الطاقة وزيادة القدرة على نقل الخام من الحقول البرية في أبوظبي إلى مرافق التخزين والتصدير في الفجيرة التي تعد من أكبر مراكز تخزين النفط في المنطقة بسعة تتجاوز 70 مليون برميل من النفط والوقود. وبذلك يتيح المشروع تصدير النفط الخام مباشرة عبر ميناء الفجيرة إلى الأسواق العالمية. كما يأتي خط الأنابيب الجديد ليعزز صادرات النفط ويقلل المخاطر المرتبطة بحركة الملاحة في مضيق هرمز، إلى جانب خط حبشان الفجيرة الذي ينقل ما بين 1.5 مليون ومليون وثمانمائة ألف برميل يوميا. هذا في وقت تبلغ فيه صادرات أبوظبي النفطية نحو 3.5 مليون برميل في اليوم. في الوقت ذاته يعد المشروع عنصر دعم إضافي لمكان

0: تمحورت حول تعزيز أمن الطاقة من خلال زيادة الاحتياطيات النفطية الاستراتيجية في الهند وتوريد غاز البترول المسال إليها. وعلى الصعيد الاستثماري، أعلنت الإمارات عن استثمارات جديدة بقيمة 5 مليارات دولار في الاقتصاد الهندي، تشمل قطاعات الخدمات المالية والبنية التحتية والذكاء الاصطناعي. كما وقع الجانبان اتفاقيات بشأن التعاون الدفاعي الاستراتيجي في ظل التوترات الجيوسياسية الراهنة. بالفعل يمكن النظر إلى هذا التعاون الاستراتيجي باعتباره جزءا من إعادة ترتيب الأولويات في ظل التوترات الأمنية الحالية، فالتقارب يخدم الإمارات على صعيد تعزيز شراكاتها الدفاعية، فيما يلبي بالنسبة للهند الحاجة إلى تعزيز أمن الطاقة وضمان استقرار الإمدادات النفطية على المدى الطويل، لا سيما بعد انسحاب الإمارات من منظمة أوبك، بما يمنحها مرونة أكبر في توسيع إنتاجها النفطي وزيادة صادراتها ومساعدة دول مثل الهند. كما تعد الإمارات ثالث أكبر شريكا تجاريا للهند وأحد أهم مصادر الاستثمارات الأجنبية المباشرة فيها. الجدير بالذكر أن الهند وقعت في أوائل هذا العام صفقة بقيمة 3 مليارات دولار لشراء الغاز الطبيعي المسال من الإمارات، في ظل شراكة استراتيجية متنامية بين البلدين تشمل مجالات الدفاع والتكنولوجيا. كما يخطط البلدان لمضاعفة حجم التجارة الثنائية إلى 200 مليار دولار في غضون 6 سنوات، مقارنة بنحو 100 مليار دولار حاليا من التبادل التجاري النفطي وغير النفطي.
1: زياد الطحش، مستشار مونتي كارلو الدولية للشؤون الاقتصادية الخليجية، شكرا لك.
2: مونتي كارلو الدولية، صحة الخبر ودقة التحليل.
3: وصلنا إلى أخبار الاستهلاك والتسوق. رضا، التضخم في الأردن يرتفع إلى 2.5% في أبريل، والأمتع والزيوت في صدارة الارتفاعات.
4: نعم رولا، كشفت بيانات دائرة الإحصاءات العامة الأردنية عن ارتفاع معدل التضخم خلال شهر أبريل الماضي إلى 2.5% على أساس سنوي، فيما سجل ارتفاعا شهريا بلغ 0.70%، وجاءت الأمتع الشخصية في صدارة القطاعات الأكثر ارتفاعا بنسبة 23%، تلتها الزيوت والدهون بنسبة 15%، ثم الخضروات والبقول بنسبة 7.40%، في حين وصلت أسعار الشاي والبن والتوابل مسارها التصاعدي.
3: وهل تشير هذه الأرقام إلى تحسن في المشهد التضخمي؟
4: يرى مراقبون أن المعدل التراكمي للأشهر الأربعة الأولى من هذا العام البالغ 1.6% يعكس تراجعا ملموسا مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، مما يشير إلى تخفيف نسبي في وتيرة الضغوط التضخمية. في المقابل سجلت أسعار الأجهزة المنزلية والمشروبات والفواكه انخفاضا مقارنة بالعام الماضي، وهو ما يقدم بعض الارتياح للمستهلك الأردني.
3: وتركيا ترفع سقف توقعات التضخم إلى 24%، والمواطن هو من يدفع الفاتورة.
4: رفع البنك المركزي التركي هدفه المؤقت للتضخم لعام 2026 من 16% إلى 24% في خطوة تعكس حجم الضغوط الاقتصادية التي تواجهها البلاد جراء تداعيات الحرب في المنطقة وتراجع الليرة وارتفاع أسعار الطاقة. وكان مؤشر أسعار المستهلك قد سجل في أبريل ارتفاعا سنويا بلغ 32%، متجاوزا توقعات المحللين، فيما قدرت جهات مستقلة معدل التضخم الفعلي عند 55%.
3: وكيف ينعكس ذلك على حياة المواطن التركي رضا؟
4: أظهرت بيانات اتحاد نقابات العمال أن كلفة المعيشة الشهرية لأسرة مكونة من 4 أفراد تجاوزت 112,000 ليرة، مقابل حد أدنى للأجور لا يتجاوز 28,000 ليرة، ما يعكس اتساع الفجوة بين مستويات الدخل تكاليف الإنفاق. وأكد نائب رئيس التركي أن القطاع الزراعي في تركيا مر بعام صعب شهد تراجعا حادا في إنتاج الحبوب والفاكهة، مشيرا إلى أن الحكومة خصصت ميزانية زراعية بقيمة 900 مليار ليرة لدعم الإنتاج وتعزيز الأمن الغذائي.
2: النشرة الرياضية.
3: أزمات ريال مدريد ونهائي كأس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم.
4: والتفاصيل معك وديع فيعاني. صباح الخير.
5: صباح الخير. الأزمات تتراكم في ريال مدريد، آخرها الانتقادات المتبادلة بين كيليان مبابي ومدربه ألفارو أربيلوا بعد انتهاء مباراة أول من أمس بين ريال وأوفيدو. فريق العاصمة الإسبانية تغلب بهدفين للا شيء في

0: ما تعرض مبابي لصافرات استهجان كثيفة منذ خروجه للإحماء ثم عند دخوله أرض الملعب ومع كل كرة لمسها بعد ذلك. وكانت وجهت انتقادات إلى الفرنسي بسبب سلوكه الذي اعتبر فرديا وأنانيا، خصوصا بعد سفره إلى سردينيا في عطلة نهاية الأسبوع التي سبقت الكلاسيكو. وبعد المباراة مباراة أوفيدو توجه مبابي إلى الصحفيين مشتكيا لأن مدربه استبعده عن التشكيل الأساسية بعدما قال له إنه أصبح المهاجم الرابع في التشكيلة خلف فينيسيوس وغونسالو غارسيا وماست أنطونيو، ما نفاه المدرب ألفارو أربيلو.
1: ليس لدي أي مشكلة مع أي شخص، أنا مدرب ريال مدريد وأنا من يقرر من يلعب ومن لا يلعب. أتفهم سيء اللاعبين الذين لا يلعبون لأنهم لاعبون في ريال مدريد. أتفهم تماما استياء كيليان مبابي لعدم مشاركته في هذه المباراة، لكن القرار مبني على الظروف. لم أكن أرغب في المخاطرة لأننا سنلعب من جديد يوم الأحد. أعتقد أن هذا هو القرار الأكثر منطقية وعقلانية.
0: مباراة ريال مدريد المقبلة ضمن المرحلة 37 قبل الأخيرة من الليغا الإسبانية سيكون الفريق في ضيافة إشبيلية غدا الأحد، فيما غريمه برشلونة سيواجه بيتيس، علما أن اللقب في الليغا حسم منذ يوم الأحد الماضي لمصلحة برشلونة. مانشستر سيتي في مواجهة تشيلسي في نهائي كأس إنجلترا اليوم على ملعب ويمبلي. سبق لفريق بيب غوارديولا أن توج هذا الموسم بلقب كأس الرابطة بفوزه في النهائي على أرسنال، الفريق الذي يتصارع معه أيضا على لقب الدوري الممتاز، حيث يحتل سيتي المركز الثاني بفارق نقطتين عن المدفعجية قبل مرحلتين على ختام الموسم، فيما يسعى تشيلسي إلى إنقاذ موسمه والحصول على بطاقة المشاركة القارية كونه يحتل المركز التاسع في الدوري. ولم يحقق تشيلسي أي فوز في مبارياته السبع الأخيرة في الدوري. نستمع إلى مدرب مانشستر سيتي بيب غوارديولا.
2: الرسالة هي كيف يجب أن نتحرك ونجري ونلعب ضد تشيلسي لنفوز عليهم. هذه هي الرسالة. إنها مباراة نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي على ملعب ويمبلي بين ناديين عريقين. جماهيرنا تبذل جهدا جبارا للقدوم إلى لندن. الأسعار ليست رخيصة، يأتون لدعمنا، لذلك يجب علينا تقديم أفضل أداء ممكن كي نفوز. توجد دائما خطة لاعب يجب اتباعها.
0: وبالنسبة للدوري المرحلة 37 قبل الأخيرة انطلقت أمس مع مباراة على المرتبة الرابعة بين أستون فيلا وليفربول، تفوق فيها أستون فيلا بأربعة أهداف مقابل هدفين وضمن المشاركة في دوري الأبطال الموسم المقبل، فيما ليفربول خامس الترتيب مهدد من قبل أندية بورنموث وبرايتون وبرينتفورد مرحلة قبل النهاية. بالنسبة لبقية المباريات أغلبها ستقام غدا الأحد. أرسنال المتصدر الباحث عن لقبه الأول منذ عام 2004 سيستضيف بيرنلي قبل الأخير والذي هبط إلى الدرجة الثانية يوم الاثنين. مانشستر سيتي المنافس سيكون في ضيافة بورنموث يوم الثلاثاء، ثلاثة أيام بعد خوضه نهائي الكأس اليوم ضد تشيلسي. ونهائي كأس الاتحاد الإفريقي اليوم بين الزمالك المصري واتحاد العاصمة الجزائري إيابا في القاهرة بعد فوز الجزائريين ذهابا الأسبوع الماضي بهدف للا شيء من ركلة جزاء في الثواني القاتلة. نستمع إلى مهاجم الزمالك المهاجم الدولي التونسي سيف الدين الجزيري.
3: مباراة صحيح ما تقبلش القسمة على اثنين، هذا مباراة نهائي والفائز هو اللي يكون هو البطل وهو صاحب البطولة. حظوظنا وفيرة خصوصا قدام جماهير متاعنا اللي بشي يجيوا بعدد غفيرة، وهذا مش غريب عليهم، وإن شاء الله نكونوا عند حسن ظن متاعهم ونأخذوا البطولة هذه اللي يستنوا فيها ناس كتير.
0: والإعلان عن تمديد عقد الحارس المخضرم مانويل نوير مع بايرن ميونخ لمدة عام إضافي حتى نهاية موسم 2027، وكان من المقرر أن ينتهي عقد الحارس البالغ 40 من عمره في نهاية الموسم الجاري. وذكرت صحيفة بيلد الألمانية أن نوير سيلعب عددا أقل من المباريات في الموسم المقبل لتسهيل اندماج الحارس الشاب يوناس أوربيغ البالغ 22 من عمره. شكرا لمتابعتكم وإلى اللقاء.
4: السادسة وخمس واربعون دقيقة صباحا في باريس، تذكير بأبرز عناوين الأخبار معك رولا.
5: إسرائيل ولبنان يمددان الهدنة 45 يوما مع اختتام محادثات واشنطن، والغارات الإسرائيلية متواصلة. مقتل 7 في غزة، وإسرائيل تعلن استهداف قائد الجناح العسكري لحماس. الإمارات ترفض مزاعم إيران بالضلوع في الحرب الأمريكية الإسرائيلية. زيلنسكي يتوعد بالرد على الضربات الروسية بعد مقتل 24 شخصا في كييف. ترامب يحذر تايوان من أي إعلان للاستقلال.
4: إلى المدونة، مدونة اليوم غادة عبد العال،
5: والعنوان القاتل البطل.
6: تبرير قتل الرجال للنساء مش ظاهرة جديدة، وللأسف شيء موجود في ثقافات العالم كلها، خاصة إذا ارتبط الموضوع بالسمعة والشرف. وعشان كده ياما رجال أنقذوا رقبتهم من حبل مشنقة فقط بالدعاء إن الضحية خانتهم أو لوثت شرفهم اللي هي مجتمعيا بتمثله. مش جديد برضو تبريرات أصله كان بيأدبها أو أصله اتعصب بس ما كانش قصده. وبرضو بتنقل جرائم كتير من خانة القتل لخانة الضرب اللي أفدى إلى قتل، مهما كانت الجريمة تفاصيلها بتقول إنها مش مجرد نرفزة. قريب مثلا واحد بعد ما السكينة اتكسرت وهو بيقتل مراته راح المطبخ جاب سكينة غيرها وكمل طعن، وبرضو طلعوا منها ضرب أفدى إلى قتل وأخذ 7 سنين عادي. الجديد بقى هي المبررات الجديدة اللي لسه نازلة للقتل، بتاعة أصلها أهانت كرامته، أصلها جرحت مشاعر. سمعناها في قضية نهيرة أشرف مثلا، اللي زميلها المعجب بيها ذبحها قدام باب جامعتها والناس تعاطفت معاه عشان ادعى إنها أوهمته إنها حبته. ومؤخرا في قاضي سابق قتل طليقته عشان اتجوزت بعده، والناس بدل ما تلوم القاتل بتمصمص شفايفها وتدعي على الضحية إنها منها لله، وبتوصف اللي حصل للقاتل اللي خطط لجريمته لمدة سنة كاملة وعدلها العدة لمدة 5 أيام إن اللي عمله ده نتيجة لقهر الرجال، مش أكتر من كده. والحقيقة إن مع كل المتهمين اللي وصلونا للحالة دي، مش قادرة ما أحطش في قمة سلم المتهمين الصحافة. في كل جريمة قتل بتحصل اليومين دول ما بنلحقش حتى نستوعب الخبر، إلا ونلاقي نفسنا غرقانين في سيل من الروايات بتفرض ليها مساحات على مواقع صحف المفروض إنها لمؤسسات ليها تاريخها، وبنلاقيها بتنقل الأخبار من صفحات مجهولة المصدر بتتكلم بثقة ضابط مباحث كان مستخبي جوه الدولاب ساعة الجريمة، وفجأة يتحول القاتل من متهم إلى راجل اتظلم، وتتحول الضحية لجثة بتشير إليها أصابع الاتهام. لما مواقع صحفية تنقل كلام القاتل أو محاميه أو صاحبه على إنه حقيقة مؤكدة فقط لأن العنوان هيجيب ريتش أعلى، والصحفي نفسه ما بيبقاش مدرك حجم الكارثة اللي بيشارك فيها، الصحافة هنا لازم تدخل قفص الاتهام، لأنها ببساطة بتساهم في تشكيل وعي جمعي كامل، وبتخلق مناخ نفسي واجتماعي يقول لأي شخص عنيف لو قتلت مراتك، خطيبتك، زميلتك، البنت اللي ما تعرفهاش في الشارع بس أهانت رجولتك لما ما بسطلكش، الناس هتسمع مبرراتك وهتتعاطف معاك لو عرفت تحكي الحكاية صح، وفي ناس كتير هتديك لقب القاتل البطل وجوائز الذكر والكينج والراجل قوي. الموضوع بقى كأنه حملة علاقات عامة بتروج للعنف، كل يوم عنوان، كل يوم تبرير، كل يوم محاولة لفهم دوافع القاتل بدون أي تركيز حقيقي على خطورة العنف نفسه أو جذوره أو تأثيره على المجتمع. الصحافة زمان كان من أدوارها أنها ترفع الوعي وتساعد الناس تفكر، إنما دلوقتي جزء منها بقى بيشتغل بمنطق هات التفاعل الأول وبعدين نبقى نشوف المجتمع، والنتيجة أننا بقينا عايشين في بيئة مشحونة بالعنف والتربص والشك، بيتم فيها تقديم العلاقات الإنسانية كحروب أهلية صغيرة، وبيخلي السؤال الحقيقي مش ليه الجرائم زادت، لكن احنا شاركنا ازاي في خلق المناخ اللي خلاها تبدو للبعض مقبولة او مفهومة او حتى قابلة للتبرير. غادة عبد العال،
7: ابراج مونتي كارلو الدولية.
4: الأبراج وما تخبئه.
8: نوت أريبيا.
4: بالحضور إبراهيم حزبون. صباح الخير إبراهيم.
9: صباح النور، أهلا وسهلا بك يا رضا.
4: أهلين، أهلا وسهلا إبراهيم. نعرف إن البارحة أن القمر موجود في برج الثور، ولكن ما الذي تغير في الزوايا؟
9: نعم القمر موجود في برج الثور لليوم الثاني على التوالي ولآخر يوم لأنه بكرة بده يكون في الجوزاء. هلا بالنسبة للزوايا في عندي زاويتين للقمر. أول واحدة جاية الساعة 2:30 بعد الظهر سيكستايل 60 درجة يعني مع المشتري. هاي بتساعد في تعزيز الروابط العائلية وتعطينا كمان فرصة لمكسب مالي. الزاوية الثانية اقتران بين القمر والشمس وجاية الساعة 9:01 الليلة الجاية. ولما أقول اقتران واضح إنه هون القمر يولد هلالا، ولما يولد هلال هاي فرصة نبدأ خطوة جديدة بنشعر بنتيجتها بعد أسبوعين لما القمر بيكتمل بدر. هلا اللي بده يقوم بخطوة جديدة ممكن اليوم يقوم فيها أو يوم الثلاثاء، لكن يوم اثنين ممنوع منعا باتا لأنه عندنا خلو مسار طويل جدا. هلا بالأمر لما يكون موجود في الثور بنحب المحافظة على ممتلكاتنا، بنرغب في التحرك نحو الهدف بخطوات مدروسة، ويوم مناسب لمعالجة الأسنان.
4: طيب ننتقل مباشرة لنرى تأثيرات القمر ونبدأ بالحمل.
9: الحمل بنقول له كمان اليوم عندك فرصة مالية على الطريق خاصة لمواليد شهر 4 أبريل نيسان. هذا المال من العمل أو عمل إضافي أو ممكن يسترد مبلغ بده إياه من قبل. في منهم بعثر على شغلة كانت ضايعة، وفي منهم اليوم بيحصل على هدية.
4: ماذا عن الثور؟
9: الثور طبعا الأمر موجود عنده، هذا شيء ممتاز جدا، وقسم كبير جدا كمان منهم احتفلوا بعيد ميلادهم، عندهم طاقة عندهم نشاط عندهم قدرة على مواجهة مشاغلهم وإنجاز قسم كبير منها. بيلاحظوا أنه شعبيتهم في تصاعد، الأضواء مسلطة عليهم، وبعده لسه عطارد موجود عندهم، وهذا يعني بيعطيهم قوة الفكر والقدرة على اتخاذ القرار الصحيح.
4: أخبار الجوزاء؟
9: مع مزيد الأسف الجوزاء من امبارح واليوم كمان تعبان، الأمور ماشية على عكس ما يرغب. بنقول له بدك تطور روحك أثناء تصريف أمورك أثناء التعامل مع الآخرين، ضع سلم أولويات للعمل الضروري والعاجل، اخلد إلى الراحة بين الحين والآخر. بتم أحلى ما عند الجوزاء، شكله جميل وجذاب لأفراد الجنس الآخر.
4: أخبار سرطان؟
9: وضع الجسمان اليوم أفضل بكثير من الجوزاء، وهو نشط اجتماعيا قادر في هذا اليوم أنه يتقرب من الأصدقاء، ممكن يحقق أمنية بمساعدة الصديق، كمان أفكاره مقبولة عندهم. في منهم بيشارك من مواليد برج السرطان بحفلة أو مناسبة سعيدة. بالنسبة للسرطان خلال هاي الفترة يديروا بالهم، مش كلهم طبعا، قسم منهم اللي ولدانين في آخر يومين ثلاثة يديروا بالهم في التعامل مع المسؤولين عنهم في مجال العمل.
4: وصلنا للأسد.
9: الأسد مركز على العمل والمركز الاجتماعي، فبنقول له أنه قدامك فرصة إذا كنت تبحث عن عمل، وإذا كنت بتشتغل كموظف أفكارك مقبولة عند المسؤولين عنك، تقدر تدفع بمصالحك لقدام. واللي بيشتغل بشكل حر مستقل بده يعمل تغيير جذري على طبيعة عمله، هذا اليوم كمان مناسب تماما لذلك، وبتتم الأجواء الرومانسية دافية.
4: ماذا تقول لمواليد العذراء؟
9: بنلاحظ على مواليد برج العذراء مثل امبارح عندهم نشاط في الحركة، اتصالات سفريات، ممكن تطلع سفرة مثلا للخارج أو من مدينة لمدينة، اتصالات مع الخارج عم تكتر، في رغبة شديدة للتقرب من الأحباء، بس الأجواء الرومانسية مش كتير مشجعة. التجار عم بيستفيدوا اليوم في عمليات الاستيراد والتصدير.
4: الميزان يا ترى؟
9: الميزان مشغول في إعادة تنظيم أموره المالية المشتركة، وبنقول له في فرصة لمكسب مالي، هذا بيجي من شراكة أو تعويض أو قرض أو من تركة أو ميراث، بس مطلوب من الميزان ينتبه هون لأنه يا صحته يا صحة إنسان عزيز عليه بتكون بحاجة للرعاية أكثر، لاحتمال الأكبر صحته هو. بتتم الأجواء الرومانسية دافية عنده.
4: أخبار العقرب؟
9: العقرب مركز على موضوع الشراكة مع الطرف الآخر، شراكة عمل أو شراكة عاطفة، الأجواء الرومانسية مش كتير مشجعة، لكن أفكارهم وليد برج العقرب مقبولة عند الشركاء كشريك عمل أو شريك عاطفة، مناسب إلهم اليوم توقيع عقد تجاري اللي يستفيدوا منه.
4: وننتقل إلى القوس.
9: القوس تراكم العمل عنده من امبارح، اليوم كمان عنده عمل جم، خاصة إذا كانوا القوس من مواليد شهر ديسمبر كانون أول، فيحاولوا من فترة لفترة ياخذوا القسط الكافي من الراحة. زملاء العمل بيتفهموا وجهة نظرهم ويكون عندهم استعداد للتعاون معهم، وبتتم أجواءهم الرومانسية دافية. بس أهم نصيحة للقوس، ألا يهملوا في صحتهم.
4: وصلنا للجدي.
9: الجدي ما زالت الرغبة قوية عنده لممارسة نشاطات أدبية وبشجعوا أولادهم على الدراسة. أجواهم الرومانسية مش كتير مشجعة في هاي الفترة. بيقدروا يمارسوا نشاطات أدبية زي ما ذكرت. وبيجيهم خبر حلو تعلق بإنجاز لواحد من أولادهم. ويوم مناسب مثل مبارح للدخول في الحمل للنساء من هذا البرج.
4: أخبار الدلو.
9: انشغلوا من امبارح بأمورهم البيتية والعائلية والعقارية، اليوم كمان نفس الشيء. اللي ما كان عنده فرصة في السابق أن يدخل التغييرات المطلوبة على المسكن أو يقوم بصفقة عقارية بيع أو شراء، اليوم هذا مناسب لهذه الخطوة. بنلاحظ كمان على الدالو أنه أفكارهم مقبولة عند أفراد العائلة اللي بيميلوا للتعاون معهم، وبتم أجواءهم الرومانسية كمان دافية.
4: وختاما مع برج الحوت.
9: الحوت تميزت عنده قوة الحركة مبارح، واليوم كمان نفس الشيء، حركة فكرية للدراسة والمطالعة خاصة طلاب الابتداء والثانوي، وحركة جسدية سفريات وتنقلات جوا البلد في غالبيتها. التجار المحليون خاصة إذا كانوا اليوم من مواليد شهر مارس أذار عندهم فرصة لمكسب مالي من عملية البيع، وبتم علاقتهم بصورة عامة ناجحة مع أفراد العائلة.
4: في معنى رسالة لارا من بيروت، هي من مواليد 9/6/2002 في 6:30 صباحا، تطلب توزيعة الكواكب في خارطتها الشخصية وتسأل عن الصحة وتطلب لمحة عن شخصيتها.
9: نعم، نقول للارا انت برجك الجوزاء والطالع الجوزاء على اخر درجة، قريب جدا من السرطان. توزيعة الكواكب عندها على النحو التالي: الشمس عطارد وزحل في الجوزاء، القمر في الثور، الزهرة والمريخ والمشتري في السرطان، اورانوس ونبتون في الدلو، وبلوتو في القوس. بالنسبة للصحة عند الولادة، تواجد كوكب بلوتو في بيت الصحة هذا بيعني انها بتهتم بالشؤون الصحية، وفي احتمال كبير انها تشتغل في هذا المجال. بالنسبة لشخصيتها، بحاجة لشخص يشجعها حتى تبدأ خطوة جديدة، بس على شرط الا يدفع بها عنوة لعملها. بتتوصل الى قراراتها بشكل منطقي، عاطفية بشكل متزن، جريئة ومندفعة لبلوغ هدفها خاصة في مجال العمل. هلا وجود كوكب الحظ المشتري في بيتها الاول من جهة بيحافظ على صحتها، ولكن من جهة ثانية يدفع بها إلى البدانة. تجذب إليها أشخاص بيحبوا إنفاق المال عليها، تميل إلى فرض سيطرتها على الآخرين، وما فيش معوق لزواجها.
4: نختم مع النجوم والمشاهير من مواليد اليوم. مين اخترت لنا اليوم إبراهيم؟
9: نعم، اخترت مصمم أزياء فرنسي معروف اسمه كريستيان لاكروا.
4: شكرا جزيلا إبراهيم حزبون، ويومك سعيد.
9: أنت أيضا يا رضا، ونهارك سعيد أيضا.
4: ونهارك أسعد. إلى اللقاء.
9: إلى اللقاء.

0: نجمة جديدة، نجمة جديدة ولدت لتتمايل مع النغم وترضي ذوق الجالية العربية. نوتة عربية من فانكوفر إلى كل العالم. notaarabia.com تستحق السمع.
1: نوتة

البيت عالسكك كنت وحدي بهالمساب البيت قاعد لحالي راجع حسابي عسراجع صار مخلص من الزيت

وصرت استعرض صور اصحاب مرقوا على عيونك زمان الحب من دون وعي صفيت حد الباب وتفتحه وما كان عندي قلب وصرت استعرض صور اصحاب مرقوا على عيونك زمان الحب ومن دون وعي صفيت حد الباب وتفتحه وما كان عندي قلب.

0: مطرحه بالبيت عاد احتل ورجعت سلمته مفاتيح البيت دق باب البيت عالسكة كلت وحدي بهالمساء بالبيت قاعد لحالي راجع حسابي عسراج صار مخلص من الزيت مين عم بدق عبابي سألت حالي قبل ما رديت
1: نوتة أريبيا نوتة أريبيا نوتة أريبيا.

0: This is Nota Arabia, Vancouver Arabic Radio from Vancouver, Canada.
1: Nota Arabia من Vancouver إلى كل العالم. NotaArabia.com تستحق السماع.

خير ولسه ما حكايات حكايات فيها للهوى آيات عصفور تتكسر الموجات تترك درارها عسواحلنا.

0: ومشكلنا هي هيك.
1: بنوتة عربية أغانينا هيك وكمان هيك
2: شنه الجمال اللي بيها سحر قلبي
1: وكمان هيك
3: قاطي فينا العنب دمعي عخد تنسى
1: وكمان هيك

حسدتنا العالم حسدتنا على ضيعتنا وشو ضيعتنا ورد وفي وخضرة ومي ما في أحلى من عيشتنا يا حياتي على ضيعتنا.

عالمحبة والإيمان، عالخير وحب الأوطان، عالمحبة والإيمان، عالخير وحب الأوطان، فيك خلقنا.

0: أحدث الأغاني وأجمل الأغاني. نوتة عربية، نوتة عربية تحكي لغتك وين ما كنت.
1: نوتة عربية.com

0: بنوتة عربية أغانينا هي
1: زمان شو كانت أحلى الدنيا أيام زمان
0: وكمان هي
2: تيقت الهدرة اللي قلو
0: وكمان هي
3: بس انت العادي بقلبي المفروض ينشال القمر وانت بدالك
4: نوتة عربية .com تستحق السماع.

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، اعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

0: لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، عملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.
1: نوتة عربية.

0: نوتة عربية من فانكوفر، نوتة مصرية من القاهرة، نوتة لبنانية من بيروت، نوتة مغاربية من الدار البيضاء. 4 راديو ستيشنز بويب سايت واحد.
1: notearabia.com لكل أنحاء العالم.
0: اسمعونا على أي سمارت فون أو أي كمبيوتر.
1: نوتة أريبيا بتحكي لأختك وين ما كنت. وين ما كنت.

0: بنوتة عربية أغانينا هيك وكمان هيك
1: شنه الجمال اللي بيها سحر قلبي
0: وكمان هيك
2: قاطفي

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، عملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

0: بنوتة عربية أغانينا هيك.
1: قلبي يا قلبي تركني يا قلبي.
0: وكمان هيك.
2: خليك معايا ما تقطعيش.
0: وكمان هيك.
3: يا ستار قلبي ولع نار.
0: وكمان هيك.
4: حبيبي نساي نساي أصلح عيبه ده ازاي.
0: وهيك.
2: حذرتك 100 مرة أنذرتك 100 مرة.
5: nota arabia.com تستحق السماع.

0: بنوتة عربية أغانينا هيك
1: جنوا بحداكي الليل والنجمات
0: وكمان هيك
2: خليها قلبها تجرح
0: وكمان هيك
3: إذا مرة بستلا خدت ومتجن علي
0: وهيك
4: ضغطي قاشط قلبي هبط ما حدا فاهم شو بيلي
0: وكمان هيك

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، عملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

الابتسامة حاجة حلوة جدا. لما ما تلاقيش أي حاجة تديها لأي حد، تديله ابتسامة بيفرح، تديله بوزيتيف انرجي. الضحكة الحلوة هي اللي بتسعد صاحبها وبتسعد الناس اللي حواليه. كل واحد فينا ليه ضحكة بتاعته هو بس، ليها بصمة، وكل ضحكة وراها حكاية. ده حكاية ودي حكاية.

نوتة أريبيا بتحكي لختك وين ما كنت. وين ما كنت نجمة جديدة. نجمة جديدة ولدت لتتمايل مع النغم وترضي ذوق الجالية العربية. نوتة عربية من فانكوفر إلى كل العالم. notaarabia.com تستحق السماع.

0: وكمان هي حسيت حدك كيف بغفى عالهدى
1: نوتة عربية من فانكوفر تستحق السماع.

لكل مستمعاتنا لكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، عملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

ديما شوف الناس اللي وصلوا من والو، تعذبوا خدموا وتقاتلوا باش يوصلوا للحلم ديالهم. في كل مرة كتزيد خطوة كتزيد تقرب من الهدف ديالك. ما تحبش خدم غادي توصل لك الشي اللي باغي. احنا ما جيناش باش نتشكاو، جينا نصبغوا لك الحديد باش يبان لك انت نحاس. واهم حاجة ما تنساش من جيتي الناس اللي وقفوا معك النهار الاول.

ما مقطعش الروتور حياتي مخبلة بحال شي لي زيكوتور وما قديش نكتب عليها وكنقول قاينتي وديني بعيدة شي فور واحسن حاجة دير غير تنساني الزرقاء وسختي لي غير تساني واحسن

عادي ما تسنينيش ما مقطعش الروتور حياتي مخبلة بحال شي لي زيكوتور ما قديش نكتب عليهم كنقول قاينتي وديني بيضا شايفو

لكل مستمعاتنا، لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا، لكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، اعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

0: نوتا عربية.
1: نوتا عربية. مبروك الإذاعة ألين إلياس.
2: نوتا عربية دوت كوم تستحق السمع.
3: نوتا عربية.

0: نوتا عربية.
1: نوتا عربية مبروك الإذاعة. حسين الديك.
2: نوتا عربية.com تستحق السماع.

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، اعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

لكل مستمعاتنا، لكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، اعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهن.

معلش محدش فينا بيتعلم ببلاش اتجرح واتعلم ولا بأساذج وسط الناس ما بلاش تستنى اي حاجة من اي حد صاحبك بجد ما يسيبكش لو الوقت شد ولا قولك كويس انه سابك يعرف قيمة غيابك العيار اللي ما يقتلش او يجدحنا في وسط غابة يمكن عشان غلابة

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية عملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية وما تنسوا ما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

0: بنوتة عربية أغانينا هيك
1: جنوا بحداكي الليل والنجمات
0: وكمان هيك
2: خليها قلبي تجرى
0: وكمان هيك
3: إذا مرة بستهلا خدت ومتجن علي
0: وهيك
4: ضغطي قاشط قلبي هابط ما حدا فاهم شو بيلي
0: وكمان هيك
5: قلي كيف حالك كيف أهلك كيف عيون الحبايب
0: وكمان هيك
6: نسيتها قول انا نسيتها
7: نوتة عربية من فانكوفر تستحق السماح.

0: هالخدين شو هالجسارة.
1: نوتة عربية. نوتة عربية عبر مواقع التواصل الاجتماعي تويتر وفيسبوك. نوتة عربية. نوتة عربية. نوتة عربية من فانكوفر كندا.

NotaAribia.com. NotaAribia بتحكي لاختك وين ما كنت.

لكل مستمعاتنا، لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا، لكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، اعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا ما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

نوتة عربية من فانكوفر إلى كل العالم. notaarabia.com تستحق السماع.

0: نوتة عربية من فانكوفر، نوتة مصرية من القاهرة، نوتة لبنانية من بيروت، نوتة مغاربية من الدار البيضاء. أربعة راديو ستيشنز في ويب سايت واحد.
1: نوتة أريبيا دوت كوم لكل أنحاء العالم.
0: اسمعونا على أي سمارت فون أو أي كمبيوتر.
1: نوتة أريبيا بتحكي لأختك وين ما كنت.
0: نوتة
1: عربية.

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية عملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية وما تنسوا ما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

0: بنوتة عربية أغانينا هيك.
1: أتريد من التفاح إن أنا جيب التفاح
0: وكمان هيك.
2: الولي رجع من هالتراب ينرجع
0: وكمان هيك.
3: يا

0: نوت عربية، نوت عربية، ولا تبقى معكم وين ما كنتوا. هلا نوت عربية أبليكيشن على iOS، آيفون، آيباد وآيبود، وعلى الأندرويد. داونلود نوت عربية أبليكيشن وما تنسوا تخلوا البوش نوتيفيكيشن أون وترقبوا أخبارنا.
1: نوت عربية من فانكوفر إلى كل العالم.

0: مينوت عربية أغانينا هيك
1: وزقفي زقفي يا شباب
0: وكمان هيك
2: ولاجاتك والدنيا لالو
0: وكمان هيك
3: عجبون عيونك السود
0: وهيك
4: يا دارة دوري فينا
0: وكمان هيك
5: يا مارق الطواحي
0: وكمان هيك
6: أهدك دكي دكي دكي يا ربابا
7: نوتة عربية من فانكوفر إلى كل العالم

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، اعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

وردة من البستان.

0: نوتا عربية.
1: نوتا عربية، كل التحيات، مهديكم غنيتي الجديدة.

0: بنوت عربية أغانينا هيك.
1: قلبي يا قلبي اتركني يا قلبي،
0: وكمان هيك
2: خليك معايا ما تقطعيش،
0: وكمان هيك
3: يا ستار قلبي ولع نار،
0: وكمان هيك
4: حبيبي نساي نساي أصلح عيبه ده ازاي،
0: وهيك
2: حذرتك ميت مرة أنذرتك ميت مرة.
5: NotaArabia.com تستحق السماح.

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، عملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

0: نوتة نوتة عربية وكمان هي
1: فن التغافل نعمة من ألف في الدفاتر والابتسامات أما النكد يا ساتر
2: نوتة عربية بتحكي لأختك وين ما كنت
3: أنا

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، عملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

بنوتة عربية أغانينا هيك. وكمان هيك.

نوتة عربية من فانكوفر تستحق السمع.

0: لكل مستمعاتنا،
1: لكل مستمعاتنا،
0: لكل مستمعينا،
1: لكل مستمعينا.
0: إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، اعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهن.

0: نوتا أريبيا دوت كوم
1: ويب سايت واحد لأربع راديو ستيشن. نوتا عربية من فانكوفر، نوتا مصرية من القاهرة، نوتا لبنانية من بيروت، نوتا مغاربية من الدار البيضاء. عربية أغانينا هيك.
2: إزاي إزاي إزاي أوصف لك يا حبيبي إزاي،
1: وكمان هيك
3: لك تبع ورق الشجر سافر حبيبي وهجر،
1: وهيك

0: وكمان هيك
1: علشان احنا مع بعضينا والاول مرة لوحدينا.
2: نوتة عربية من فانكوفر تستحق السماع.

لكل مستمعاتنا، لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا، لكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، اعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

لكل مستمعاتنا، لكل مستمعينا، إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، اعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهن.

0: بنوتة عربية أغانينا هيك.
1: حواسي قبلك خمسة وحبك بقلبي السادس.
0: وكمان هيك.
2: كل البشر من طين إلا أنتي من سكر.
0: وكمان هيك.
3: يا خليتي في قلبي جرح، خليتي في كيمة براوش.
0: وكمان هيك.
4: وعرضوني زوز سبايا.
0: وهيك
4: دمي حار.

Ready! The door!

0: فارس كيف الصحة يا مرات خي؟ وين زمان؟ أهلا بدنا كل الموسم
1: بكرة
0: كل شي مجهز
1: بكرة
0: بعته
1: رعنا
0: يلا
2: بركة مي ليه الله أربعة خمسة ستة الله.
0: وبدنا على الموسم هدية، بدنا الحلاوة الجوزية،
3: وبدنا منك يا أبو حمزي ردي حلوة بيروتية.

0: لكل مستمعاتنا إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية عملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.
1: نجمة جديدة، ولدت لتتمايل مع النغم وترضي ذوق الجالية العربية. نوتة عربية من فانكوفر إلى كل العالم. notaarabia.com تستحق السماع.

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، اعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم. من فانكوفر لكل